0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يمضي رحمة الله، Mesyuarat Jatuhan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bilangan 4/2019 telah membuat keputusan bahawa hukum penggunaan mesin basuh dan dobi bagi membersihkan pakaian bernajis adalah harus kerana ia dapat menghilangkan kotoran dan najis daripada pakaian yang dibasuh. Ia merupakan suatu inovasi basuhan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam untuk kesenangan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي يang maha mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufia وكذلك صاحب الفخامة Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang istiqamah memakmurkan masjid, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah jiwa para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah, demikian khutbah yang disampaikan Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli. Terima kasih dari saya Muhammad Yusof, pelapor untuk hari ini, dan juga penerbit Yang Mulia Teguh Amril, dan juga rakan teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Marliza. Kembali semula bersama-sama Mimi di konti utama Jalan Burma. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Amin yang berada di Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan rakan-rakan yang lain di sana. Kembali semula bersama dengan kami di Mutra FM, sekalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

0: نكن
1: سلسة.
0: يعني قالوا وضلوا
1: بل لم نكن تدعو من قبل شيئا
0: بل لم نكن ندعو نون جوغا نكن ندعو
1: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ذلك
0: كذلك
1: أستاذ أبو ني تدعو
0: كذا كذا كا
1: كذلك يضل الله الكافرين قالوا
0: ذلكم
1: يا
0: ذلكم بلا
1: ذلكم ذلكم بما كنتم تفرحون وبما
0: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق
1: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما
0: في الأرض بغير
1: الحق
0: يا وبما
1: كنتم تدرسون
0: تمرحون
1: وبما كنتم تمرحون بالدبان سيبقى
0: ادخلوا
1: أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق
0: إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإليك أمي أو نتوفين
1: أو نتوفينك فإلينا يرجعون
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Sum, pemanggil kita yang pertama katanya. Gemuruhlah tu. Kan? Tambah Amin lagi gemuruhlah tadi. Tengok depan-depan. Allahuakbar. Jadi insya-Allah itu dia pemanggil kita yang pertama. Kita nak terima pemanggil kita yang kedua. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
2: Yo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah, wah, Kak Jah ni.
3: Kak Jah ni. Kak
2: Midah
3: lah.
2: Kak
3: Midah. Awak tak kenal kita.
0: Ini nak sama.
2: Suara dekat sama ni. Batuk tu kot punya pasal.
3: Batuk lah ni. Allah. Jerubu kan.
2: Jangan duduk main kat luar nanti lah Kak Midah. Duduk kat rumah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Allah. Silakan Mida.
3: Sihat Ustaz, sihat nah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah anak tumpang belajar dengan Ustaz ni.
0: Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حق فإما

0: الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا
1: القلح ادخلوا
0: أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
1: كنتي فبئتو فبئس مثوى المتكبرين. فبئس
0: مثوى المتكبرين.
1: سكالي لغي شوما جنغا بانتي فبئس مثوى المتكبرين.
0: فبئس مثوى المتكبرين.
1: شنتي
0: واصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفى فَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: العظيم. الحمد لله. Terima kasih Kak Jah.
3: Kak Jah, terima kasih Kak Dijamin.
2: Terima
3: kasih banyak Ustaz Hashim.
1: Sama-sama.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Jah. Wah, betul senyap sunyi cucu kat bawah tu kan. Untuk dia mengaji tu tak diganggu pun. Baik, insyaAllah kita nak terima tokoh pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang ketujuh. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
4: Ya, saya Kak Jamiah.
2: Oh, Kak Jamiah. Apa khabar Kak Jamiah?
4: Abang baik, alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Kak Jamiah kalau dah bersedia.
4: Ya, ya. Saya baca. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Jamiah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون.

غير الحق فبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق